0: من شر ما خلق.
1: آمين.
0: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
1: آمين.
0: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
1: آمين.
0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع

0: من شر ما خلق.
1: آمين.
0: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
1: آمين.
0: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
1: آمين.
0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع.

0: من شر ما خلق.
1: آمين.
0: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
1: آمين.
0: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
1: آمين.
0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام سجاهرة. الحمد لله dipertemukan kita pada hari ini, hari Ahad 22 Zulqaidah 1447 Hijrah bersamaan 10 Mei 2020 Masihi. Dan saya Hajjah Farizah kembali.

يا أندلس، أنت في الماضي لك ذكرى، غابت عنك تلك الذكرى، وصرت الآن ذكرا بلا جدوى، سقطت يا أندلس، يا لها.

0: من شر ما خلق.
1: آمين.
0: نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
1: آمين.
0: نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
1: آمين.
0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع.

استووا استقيموا رحمكم الله استووا صفوفكم فإن تسويت صفوف من إقامة صلاة ولك الصاف ربك الصاف ربك الصاف ربك الصاف ربك الصاف ربك الصاف ربك الصاف ربك الصاف ربك الصاف ربك الصاف ربك الصاف ربك الصاف ربك الصاف ربك الصاف ربك الصاف ربك الصاف ربك الصاف ربك الصاف ربك الصاف ربك الصاف ربك الصاف ربك الصاف ربك الصاف ربك الصاف ربك الصاف ربك الصاف ربك الصاف ربك الصاف ربك الصاف ربك الصاف ربك الصاف ربك الصاف ربك الصاف ربك الصاف ربك الصاف ربك الصاف ربك الصاف ربك الصاف ربك الصاف ربك الصاف ربك الصاف ربك الصاف ربك الصاف ربك الصاف ربك الصاف ربك الصاف ربك الصاف ربك الصاف ربك الصاف ربك الصاف ربك الصاف ربك الصاف ربك الصاف ربك الصاف ربك الصا

والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم صل صلاه كامله وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنهل به الاخوان وتنفرج به القرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم يستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى اله وصحبه في كل لمحه ونفس من كل ما لم لك يا رب العالمين. بسم الله الذي لا يضر ما اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. نعوذ بكلمات الله تامه من شر ما خلق. اللهم انا نسالك رضاك والجنه ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم انك عفو كريم تحب العفا فاعف عنا وعوالجينا عن جميع المسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انا نسالك الصحه والعافيه في الدين والدنيا والاخره. اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم انا نسالك علما نافعا وقلبا خاشعا ويقينا صادقا دينا قيما ورزقا واسعا وعملا صالحا. ونسالك تمام العافيه ونسالك دوام العافيه ونسالك الشكر على العافيه ونسالك الغنى عن الناس. اللهم انا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبه الدين وقهر الرجال. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمه ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمه. اللهم ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قره عين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم اغفر لنا ذنوبنا لوالدينا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب. اللهم انا نسالك ونتوجه اليك من نبيك الامين والانبياء والاولياء والصالحين ونسالك باسمائك الحسنى وصفاتك العظمى وكلمتك التامه ان تحفظ بعيني نيتك ربانيه وتحفظ بحفظ بقاتك صمدانيه

وصله لطريق الهدى والرشاد. اللهم اجعل مملكته نجر برناي دار سلام معمورة بالتقدم والسلام العدل والصلاح والبركة بين الأنام.

الحمد لله. استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الفاتحه. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القائل لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا الله يا تهان كمي kami bersyukur dengan jutaan syukur di atas limpah rahmat Tuhan kami telah menjayakan rawatan ke atas neraja kami ke bawah duli yang maha mulia kedudukan Seri Baginda Sultan Haji Hasan Al-Bulqiyah Ma'izzaddin wa Daulah Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Allah

0: من شر ما خلق.
1: آمين.
0: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
1: آمين.
0: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
1: آمين.
0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع

0: من شر ما خلق.
1: آمين.
0: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
1: آمين.
0: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
1: آمين.
0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع.

Iwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, wa ahlahu wa auladahu wa ahfadah, wa qarabatahu wa ra'iyyatah, wal hadirin ajma'in, wa li biladina Brunei Darussalam, wa li jami'i afradi usratina, wa li jami'il muslimina wal muslimat, wal mu'minina wal mu'minat, al ahya'i minhum wal amwat, wa 'alan niyyah أن الله يقضي جميع حاجات سلطاننا وينصره ويوفقه ويسدده ويجعل هذا المجلس تدارس القرآن محاطا بالخيرات والمسرات والأنوار والبركات بجاه خير البريات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبحق لا إله إلا الله محمد رسول الله وبحق الفاتحة الفاتحة أثابكم.

لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير قد كانت لكم أسوة

الله يا الله بها يا الله بها يا كريم يا الله يا الله بحسن الخاتمة.

الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وذريته بأن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفانا على ملة ويحشرنا في زمرتهم الفاتحة.

الفاتحة إلى روح سيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي باعلوي وأصوله وفروعه وجميع ساداتنا آل أبي علوي وذوي الحقوق عليهم أجمعين، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة.

الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وبركاتنا صاحب الراتب قطب الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس، ثم إلى روح الشيخ علي بن عبد الله بارث، ثم إلى روح سيدنا وحبيبنا وبركتنا الحبيب أحمد بن حسن العطاس، ثم إلى روح الحبيب محمد بن سالم العطاس وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أثابكم الله.

الفاتحة إلى أرواح جميع الأولياء والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين، ثم إلى أرواح والدينا ومشائخنا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا أجمعين، ثم إلى روح المرحوم سلطان حج عمر علي سيف الدين سعد الخير والدين ابن المرحوم سلطان محمد جمال العلام وأصولهم وفروعهم أجمعين، ثم إلى أرواح أموات المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة أثابكم الله.

الفاتحة بالقبول وتمام كل سؤل ومأمول وصلاح الشأن ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة، دافعة لكل شر جالبة، لكل خير لنا ولأحبابنا ولوالدينا ومشائخنا في الدين مع اللطف والعافية، وعلى نية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع التقى والهدى والعفاف والموت على دين الإسلام والإيمان، بلا محنة ولا امتحان بحق سيد ولد عدنان، وعلى نية أن الله الكريم ينصر ويوفق ويسدد الواثق بالله سلطان بن دار السلام حدي حسن البلقية معز الدين والدولة، ولكل نية صالحة، وإلى حضرة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة أثابكم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك.
1: آمين.
0: سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك.
1: آمين.
0: فلك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا.
1: آمين.
0: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين.
1: آمين.
0: وصلي وسلم على سيدنا محمد في الآخرين.
1: آمين.
0: وصلي وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين.
1: آمين.
0: وصلي وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين.
1: آمين.
0: وصلي وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها، وأنت خير الوارثين.
1: آمين.
0: اللهم إنا نستحفظك ونستودعك أدياننا وأبناننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا.
1: آمين.
0: اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وعياذك وجوارك من كل شيطان مريد.
1: آمين.
0: وجبار عنيد وذي عين وذي بغي ومن شر كل ذي شر، إنك على كل شيء قدير.
1: آمين.
0: اللهم حطنا بالتقوى والاستقامة، وأعذنا من موجبات الندامة في الحال والمآل، إنك سميع الدعاء.
1: آمين.
0: وصل اللهم بجمالك وجلالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: آمين.
0: وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين.
1: آمين.
0: بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
1: آمين.
0: تقبل الله منا ومنكم
1: منا.

0: من شر ما خلق.
1: آمين.
0: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
1: آمين.
0: نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
1: آمين.
0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة هات سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعث المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغرا. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.
1: الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين.

قضيت وقنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا ولا يعز عن عليك وبارك ربنا وتعالى رحمك ونستغفرك ونتوب إليك وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم.

استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله.

وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وداله وصره في كل ناحيه ونفاس بعداد كل معلوم لك. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما اخر. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم انا نستحفظك ونستغفرك.

مهتدى فالله خير حافظ وهو أرحم الراحمين. له موقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. اللهم اجعل صباحنا صباح الصالحين ومساءنا مساء الذاكرين وقلوبنا قلوب الخاشعين وعبادنا عباد المتقين ونبهنا عن نومة الغافلين وشاركنا في دعاء الصالحين. اللهم بك أصبحنا وبك مسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. أصبحنا على فطرات الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم عليه السلام حنيفا مسلما وما كان من المشركين. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله رب العالمين. اللهم فارق الإصباح واجعل الليل ساكنا والشمس والقمر حسبانا. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما قلبه وخير ما بعده ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما قلبه وشر ما بعده. اللهم اجعل أول يومنا هذا صلاحا وأوسطه فلاحا وآخره نجاحا. اللهم اجعل أوله رحمة وأوسطه نعمة وآخره تكرمة ومغفرة. اللهم إن هذا الدعاء منك الإجابة وهذا الجهد عليك الدكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نسألك ونتوجه إليك بنبيك الأمين والأنبياء والأولياء والصالحين ونسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العظمى وكلماتك التامة أن ترحم بعبادك.

نعبدك سليبك إن سلطان حاج حسن القيامة الدين والدولة ابن المرحوم سلطان حاج عمر علي سيف الدين سعد الخير والدين

أحفاده وقرابته ورعيته أجمعين. اللهم أدمه وتمتعهم بطول البقاء وتوجب بتجان الصحة والهناء. اللهم أطع عمره مصلحا للموظفين والرعيات والبلاد، وبلغ مقاصده لطريق

الباطل وابطل وارزقنا جدنا بك برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا

0: صل عليه وسلم يا ذا الجلال والإكرام مثل عدد الإسلام.
1: الحمد لله رب العالمين ورحمة الله. Demikian kita boleh bersama secara langsung sembahyang fardu subuh dari Mas Umar Ali Saifuddin Bandar Sri Begawan.

0: الحظ بعين عنايتك الربانية
1: آمين
0: وتحفظ بحفظ وقايتك الصمدانية
1: آمين
0: جلالة الملك كبوهد ليمها مليا بدك سري بجند سلطان حاج حسن البلقية معز الدين والدولة ابن المرحوم سلطان حاج عمر علي سيف الدين سعد الخير والدين سلطان دنيان دي برتوان.

والعدل والصلاح والبركة بين الأنام والرخاء والأمن والنصر وسائر بلاد الإسلام. اللهم

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam ukhuwah. Alhamdulillah, pertemuan kita di pagi hari ini Isnin 23 Zulqa'dah 1447 Hijrah bersama dengan 11 Mei 2006 Masihi. Selamat pagi dan terima kasih kepada orang masyarakat terus bersama mendengarkan Suami FM. Salam subuh di pagi Isnin ini. Dan sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar diberikan kesihatan, keafiatan dan perpanjangan, dipermudahkan segala jurusan kita, dan kita semua sentiasa di dalam lindungan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala juga. Amin ya Rabbal Alamin.
1: Zikir-zikir waktu pagi.
2: Azkarus Sabah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bika asbahna وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بك أن أغتال من تحتي سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر فأتم اللهم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك

0: أنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: دعاء منايكي كندراءن. بسم الله الرحمن الرحيم.